طلعني تي رواي بتشم نيجا فيلم فوس تي رواي دل كي هي تمنا سيفي رواي بتشم نيجا فيلم فوس تي رواي دوم هي تو أجا

تلاني تير واي نك جو ان ويل ريتريل لو تير واي كي تين د بوي شو كني كا بروجرام كي واي تن ريك تين جنتيا كا بروجرام كو انش بين اكاش وني جو اي بور جنت اب اي نياچ فام نين دوي بتاي وك دالي ستيشن ام تاوس نيا يي سبيشال سيريز ريگاردينغ اي كومبليشن يونغ كا كات اس نيم يونغ گورمنت تي ابي كني كا بروجرام